وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل پیغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام

لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم

في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم.

جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم

أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض

ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا

يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذت

الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم

بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.

0: وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: دنجي إسلام دنجي إسلام
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوه
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو

ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني

لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا

ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه.

فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن

ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما

فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم

إلى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا

قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني

قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت

لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما

أشدهما ويستخرجا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه

ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم.

0: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: أم فرمودية پیشوا طبراني رواتي كردوا
2: لا عبد الله كري خبيب ورزاي خويلي بفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي
1: بله وتم اي پیغمبري خوا چی بلهم فرموي قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بلي بيان يانو ايواران سيجار بستو لهموش تعدى فارز ري.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: أم فرمديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم عالم الغیب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه اشهد

0: مسلم
1: ام فرموديا بيشوا ابو داود والترمذي روايتي عن كردوا
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء
1: هر كسيك بيانيان سيجارو ايواران سيجار ام ذكر بلي هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا

0: أم فرمديا بيشوا أحمد ابن سني روايات عن كردوا
1: لا إله إلا الله
0: هر كسيك بيان يان دجار بيلي أو دچاكي بودا نسري ودخرا بيلا سرلادة چه وبا اندازي رزقات كردني دكوي لچاكي دقات وخواي قولة پناي داداد لشيطان وإيوارانيش بيلي هروايا
1: لا

بلادي ام فرموديا بيشوا طبراني رواتي كردوا استغفر الله واتوب اليه لفرموديا كيجدا بيغنبري خوا صلى الله عليه واله وسلم دفرميت داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجدا صجاد داوي لي خوشبون لخوا دكم

درود و صلوات و کارک بووی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشي لم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خواه يقول ده درود و صلوات ده بخشيته امروفا وده شاكي بو نستي وده قناه بو سريته وده درجه هر برزي پيده بخشته درود و صلوات وده كات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قوله ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر كسي لأمتك صلواتك تبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيبغش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر كسي السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامي خومي بيغشمي بيغمبر إخوة أو درود بخشي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دبيت خاوني درود جبريل دبيت خاوني سلام جبريل عليه السلام جبريل هاوتي بيغمبر إخوة من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه أو صلوات بوتو بنيري منيش صلواتي بودنيرم أو السلام أبو ابن الله يبيغمبر إخوامي السلام أبو نيرم أو يكار بيروزب كادبة خاوني سلام ودرودي هم ملائكة كان تيكرا ما من عبد يصلي عليه إلا صلت الملائكة عليه هركس درود صلاة أبو من ابن الله سرجم فريشتكاني خدا لارزو آسمان كان دا صلوات ودرودي أبو نيرم يقدانا لحديثك يترى فرمي أخوائي قورا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبراني عليه الصلاة والسلام لخوش بني أخوائي دسكوه وكويش لها والله تيه پیغمبر إخوائي زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أمكار دبيته وكار سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات في غمر صلى الله عليه وسلم وكار قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الأخوار راجي راون حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راون رقي بنادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني كم لوانا كان تفسير القرآن بيروز بهم خدمتان بما بست رضا من دي خوي جوره وهي وادان عزيز سودي لور بقرن. برزان ديار تفسير القرآن بيروز تيجيشتن لواتا كان يجلو أركانه لسرشان من برامبر بقرآن بيروز كاتكوا خوای گور سبحانه و تعالی باز لو کسانه دکاتن که باوریان بکتیبی خوای گوره سبحانه و تعالی و کل صورت البقره ده وصفیان دکا بوشوه ده فرمی الذین آتیناهم الكتاب یتلونه حق تلاوته اولئیک یؤمنون به کواتا ده فرمی اوانی کوا کتاب من پی بخشین دیار لزمن اوش و کزانان ده فرمی قرآن پیروزه که با كوتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لرقا ايشو بكوتا امت بخشرا تفرمي اواني كوا باوريان با كتابي خواي قوره هيا صفتيان اوي كوا يتلونه حق تلاوته واتا اوي كوا پيوستا بوشيوي تلاوي بكن بحق خوي تلاوي دكن اتر حق تلاوته زانان دفرمون سيشد دقريتوا كواتا ارچي سرشان من برامبر با قرآنی پیروز کاتی که ایمان من پیه هیا پیویست حق تلاوی بکن. حق تلاوش او سیشتلو خود گریتو یکمیان تلاوی لفظی واتا ایمه مسلمان پیویست لسرشان من قرآنی پیروز بخینی نوا بشیوه چی راست و دروز هر وکو للانی خوای گوره سبحانه و تعالی بجبریل گیاندرا علیه السلام لویه و با پیغمبری خومن گیاندرا صلی الله علیه و سلم لویه و با صحابه و گیشت خوان لی رازی بی اتر زیل لدوی زیل هتا و گیشت ایما کوا تا بی خوانین و بو شوی بو راست دروستیه کوا هاتیه للان رب العالمین که سبحانه و تعالی لان پیغمبری و صلی الله علیه و سلم پیمان گیشت و معلومیشه هر کسیک بو شوی بی خینی توا وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لفرموده صحيح دا باسي دكاتن او برامبر بهر پیتیگ دخير وردگريتوا وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم نمونه بألف لام ميم دينيتوا كواتا او سي او شي كوا لو سي پیتیگ هاتيا واتا هر کسيگ كتاب خواهي قرد خينتوا دفرمي ألف لام ميم سي خيري پیدگا بسم الله الرحمن الرحيم نوزده پیتا ساتونوهات خیری پیدگا ایتر باو شویا اوه یک لبرکت کانی قرآن پیروز و ارچی سرشان مانه برامر با قرآن پیروز تلاوی لفظیب کینو بیخوینی نوا ارچی سرشان مان ارچی دوام برامر با قرآن پیروز کوا لحقی تلاوی زیده بیتوا اوه یکوا تلاوی معنا واتا تی بگین هول بدین تفسیری بکینو تی بگین دیارا وكل تندين آتي ديكش وكوزانان ديهن وببالغة لسر اوكوا واجب لسر شان من هولي تيجيشتني قرآن فيروز بدين لوانا وكوخيقو دا سورة صاد دفرمي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته كواتا خيقو وصف دكاتن كوا وقرآن فيروز كتابي چي پر بركتا تا وكو خوایګو د فلم دامن بزاند یلی تدبروا آیاته تا وكو مسلمانان هول بدن تدبر ته دابکن تی به فکرن هول بدن تی بگن و تا کان شیب کنه وا کواته او بلګی او کوزانان د فلم سره کو مسلمانان پیوست لسریان تی بگن تفسیری بزانن وهروها واجب سرشان مان برابر به قران پیروس واجب سیم اویا كواكاري بيبكين وكوزانان دفرمون واتا تلاوي حكم تلاوي عمل كواتا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أو سيشترخ ودقري تلاوي لفظي تلاوي معنى تلاوي حكم ديار تلاوي حكم تلاوي كار بيكردنيش أوش مبست لا ناردني قرآن فيروز لو وكل سندين آتي ترخواي قبل آماجي بيدكا بويكوا كاري بيبكينو وهروها أفر ماناني تيداها زيب زيب كين وأوشتاني كوا خواي قبل سبحانه وتعالى وكو نواهي كنهي لي كردين بيشت خوماني لي بارزين كسيك أو سيشيوازي تلاوي لي بيتزي أو أولئك يؤمنون به أوانا كوا بفعل إيمانا بيها كوا لخواي قبل داوكا إما لو كسانبين كوا بفعلي
إيمان ما به وخوي جور اللي ماني قبول بكاتن بل برزان إتلا خلال أو وأنا نيك ببشتواني خوي جور دست بيدكين دسين خدمة تفسير قرآن بيروز أو تفسيره كجوتمان أركيك على سرشان مان برامبر بقرآن بيروز وخوي جور سبحانه وتعالى كاتك وباز لكسانك دكاتن كبشتيان لتفسير قرآن بيروز كرديا وكل سورة محمد صلى الله عليه وسلم دفرمي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها آية أو أنا كسانيكا كوا لقرآن بيروستيناغا يان أوتا تندين قفل لسد لكان يان هيبو تمانع لبو تيجيشتني قرآن بيروست كوا تأوش يقلب القكانة كوكوزانان دفرمون بيوست إنساني مسلمان هول بدا تيبغاتا هول بدا تيبغا ديارة كباس لوجه ذكره كأرشي سرشان من أو سيكاري وكباس ما كر تلاوو وهروها تيغيشتنو كار بيكردني تيغيشنكي وتفسيركي كأرشي ناواندية أرشي ناوراستة لنوان دو أرككيتر براستي تأثيري هي لسر دو أرككيتريش لبر أوي كاتيك إيما تامو لزد لتلاوو خويرنا وكيدكين كاتيكوا تيبغين وهروها كاتك واتيدغين او زادتوانين بتواوتي ارشي سرشان ما كارشي سي مزي بزي كن كوا كار بيكردنا اگر نا بس شي و كار بيدكي كاتيدغي لو براستي ضرورتي تفسير او وكو لخلال او دا بديار دكويتن كوا تاثيري لسر تلاوه لسر كار بيكردنا كشي هي لسروي اوش كوا كوتمن فرمان شي خوي سبحانه وتعالى كهولدان لبو تيجيشتني قران بيروز والله كسي كوا خريش قرآن بيروز بي هول بدا لقالي بجيو تيب فكريو هول بدا تيبغاو بهويو وكو بنداتي عبوديتك لخواي قورو نزيق بيتوا لپش قيامتو لپش أزرو پاداشت قيامتش والله لدنيا أجدا لسعادتو بختوريك دجي تنها أو كسان ديزان كوا بخويان تاميان كردي وخواي قول لوان ما بجميري بل خوش ويستيان ديارة تفسير للاني لغة تفسير بمعنى الكشف عن المغطى ده وتشتق داب وشراو بي أتوبي سري هل ده يوتاكو تي بغي كواتي لبنده اتر تفسيري للاني بابلين وكو مصطلحي الشرعي بيان معاني القرآن الكريم كواتا للاني الشرعي وكو مصطلحي كزاراوي الشرعي تفسير بريتيا لبيان كردني واتاكاني قرآن بيروز بل خوش ويستان ديارا پیش اوي دز با قرآن بيروز بكي وكو خوين دنوا وكو تفسير كردن خواي قور فرمان ما پیدكا استعاذ بكين وكو لسورة النحل خواي قور دفرمي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم دفرمي اگر ويستد قرآن بيروز بخوين يوا اوا خود بده پناي ذاتي الله سبحانه وتعالى لشر وسوسكان شيطان رجيم كواتا اگر ده توي سود لقرآن پيروزور بگري لخلال خوين نوي قرآن پيروزو هولدان لبو تيگيشتن لقرآن پيروز تيوست خود بده پناي الله سبحانه وتعالى تاوكو پاريز راو بي لوسوسكان شيطان تاوكو پاريز راو بي لو شكو گماني كوا شيطان هول داداد بخاطن او دلد برامبر بقرآن پيروز لوه ايماش وكو زيبا زيكرني فرماني چي خواهي كوا بو صيغي لسورة النحل دفرمي ايماش بيوست لسرطاي تفسير كمان بلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهلوها كميك هلوستيك بكين لسر واتاي استعاذة كوا كوت من فرماني چي خواهي بلين برزان إتر ليرة دا وكو سرطاك دلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرماني چي خوايك واتخوانا فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلكو فرمان ما بيدكا بلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لوكو آتك وخوين ما لسورة النحل ليرة دا وكو تيبينيك زور زاران دا من كسانك ما مستعاني برس وياخد هر كسي كاتك وديوه لو تكيد استشهاد بآياتك لا تكاني قرآن بيروز بك ضلي إخواي قوري دفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو زآتك دخينتو براستي وليرد وكو خطأ سهويك كذيك لبري إخواي قوري نافرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلكو إخواي قوري فرمان من بيدك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لو بيست آقاداري أو صغير بين
که دلین خواهی گورد فرمی اکثر آت که بخینی نوا یا خود لپش اوی که بلین خواهی گورد فرمی بلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خواهی گورد فرمی آوزه آت که بخوینی و باوشی وی دیاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کو معلومه که و زنان زاروی استعاده لبوی بکار دینن خدا نپنا ایتر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خمد دم بناي او ذاتيك الله لشر شيطان الرجيم اعوذ كلمي اعوذ للعياذ هاتيه خدانا بنا ديار الازمان العربي العياذ هي والعياذ هي اعوذ هي والوذ هي اودو كلمه اودو شيء وكوزان عند فرمون كاتك بابلين دلي الوذ و ات خوام دادم پناه او ذات تا و کو آوشتانی کوا امن هیوا و آواتم پیه و کسودم پی بگینی لبم دعیم بکه و کاتی کدالی اعوذ و ات خوام دادم پناه او ذاتی تا و کو بم پارزی لشتری آوشتانی کوا امن لید ترسیم کوا تفرق لنوانن باشی و کو شاعر دلی یا من الوذ به فیما اؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذره كواتا بوشيوي أي أوزاتي كأمن ألوذ به واتخمد دا مباناي لبيناوي أوي أوشتاني كوا أؤمله هوا آواتم بيهي لبوم دابين بكا وهروا أعوذ به خمد دا مباناي ممن أحاذره تاوكو بمباريزي لوشتاني كوا شريان هيا خمد دا مباناي أوزاتا أعوذ بالله خوم دادم پناء بذاتي الله الله سبحانه وتعالى كدين إن شاء الله تيارا ناوي بيروزي الله سبحانه وتعالى دين بسم الله الرحمن الرحيم لين ذلك كم يقول تفصيل بس لكن كات خوم دادم پناء ذاتي الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم شيطان وكوزان عند فرمون لا شطنا وهات يشطنا وتبعد لو بيغوت ريا شيطان كوكو لا دوري هاتيا لبري وكوزان اندفن فهو بعيد بطبعه عن كل خير من كل خير كواتا شيطان بو طبع وبو فسق وبو يا خيبوني دورا لهمو خيرك لو بيغوت ريا شيطان لبر دوري كي لهمو خيرك وهروها شيطان وكوزان اندفرمون نوقتنها او شيطاني كوكو معلومه كسركردكان ابليس لذين يتر اواني كواشيون كوتي اويشن شيطان كل متمرد من الجن والانس والدواب فهو شيطان همو ياخي بويك كوا ياخو ياخي بوبي لفرمان كان خواي قورا او زل انس لجن لهر دواب هر مخلوقات شديكا بيدا قوتريتن شيطان حتى او كل قرآن بيروز باز لش ل خراب كان إنسش كره خواي جور بشيطان نايبردينا وكل صورة الأنعام خواي جور سبحانه وتعالى فرمي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن كواتا بيغمبران عليهم الصلاة والسلام دجمنان ينهبوا لشيطان إنس وجن وهروها وكو لا بيغمبريش واردة صلى الله عليه وسلم لو حديثك وإمام أحمد رواياتي كردية وهو البانش رحمة خواهي قبري الله بتصحيح دكاتا كاتك وبيغمبر صلى الله عليه وسلم بأبو ذر دفرميتا يا أبا ذر استعذ بالله من شر شياطين الإنس والجن يا أبا ذر خود بباريزة لشر شيطان كان إنس وجن طالعي مش قلتم يا رسول الله وهل للإنس من شياطين يا رسول الله إنسيش إنسان كان الشياطين ينهى قال نعم في عبر صلى الله عليه وسلم فرمي بالي إنسان كان الشيطان ينهى هر وكو زن الشيطان هي وكو خواي قبر سبحانه وتعالى القرآن في روزكاتك وبعض الشياطين إنسو زندك تفرمي إلى قوبي ونديج لنوان ينهى يحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا كوات الشيطان إنسو زن بي ونديج لنوان ينهى بويكوا وحي لبو يكتر دين خبر وهوال لبو يكتر دين تاوكو محاربة حق أهل حق بكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كاتك وادرين الرجيم وكوزانان دفرمون الرجيم بمعنى المرجوم دي المرجوم تيا وات المطرود المبعد الملعون وات أو شيطاني كوا دركرا لرحمة خواهي قورة سبحانه وتعالى لعنتي لكرا للان خوا سبحانه وتعالى لعنتي لكرا للان ملائكة كان لعنتي لكرا للان
مسلمانان كواتا الرجيم واتا نفرد لكراو او شيطاني كوات درك رعلى رحمة اخوائي قول سبحانه وتعالى هندق لزانان اجد فرمون الرجيم بمعنى فاعل جدي صيغي فاعل جدي ومعنى راجيم دي لبرأوي بو معنى كوا يرجم غيره بالإغواء واتا لو يقول ترى الرجيم لبرأوي غيري خوي هول داداتن بوساوسي خراب توشي قمرايان بكاتن اتر بكرتي وبفختي معنى استعاذتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكو ابن كثير رحمة خويلة بدفرمي أستجير وأتحصن بالله ربي دون غيره من سائر خلقه واتخمد دم بنايز أو ذاتي كوا الله سبحانه وتعالى خمد دخمنا وقلغانك بوي كوا خمد دم بناي خوي جورة وتنها خمد دم بناي خوي جورة من الشيطان الرجيم للشر الشيطاني ملعون أن يلبس علي قراءتي تاوكو شيطان نتواني قراءة كم التباس دروز بك وشكو قمان ملو دروز بك أو أن يضرني في ديني تاوكو نتواني زرار بيبقين لان دينو أو يصدني عن حق يلزمني لربي وتاوكو نتواني تن ببتكوس بيق لنيوان منو لنيوان حقي شي خواي قوري لسرم أداينكم أو يضلني فأهلك وأشقى وتاوكو خواي قوري بن باريزي لشر الشيطان تاوكو قمرام نكاتن لنتيزة دا توشي بدبختي بنكاتن اتر او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ديارة اوشتاني كوا بيوسا درباري استعادة ببشتواني خواي قورة لواني داهاتو باسي لي وذكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

0: او دنگی داوته تو دنگی هیجوان و خوش و ناسک بلام تو خزمت دینی خوای پروردگار بکاری ناینی بزانه تو خزمت دینی خوای پروردگار فراموشت کردو بزانه او کاتی کواتو پیویستت پیتی لخزمتی پیویستت پیتی کوا لخزمت دینی خوای پروردگار بکاری بینی او امانتی که خوای پروردگار بتوی داوه لخدمت دینی خوای پروردگار به کاری بیان دوای محاسبه دکری لسری پیوند یک من لګل دایما مستدای چې میعاد من لګل دای بل فرم ما مساب برس
1: السلام علیکم
0: و علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ما مستدای چې میعاد
1: خوای ګوره پداس خیر داته و شرطه په هر دنیا بي کبراتي الحمد لله یعنی ما دیونه چې جوان دیارا کړه بدن چې اسلام او بتایبات کا او صدای دماور ما شاء الله ما شاء الله هر نور وبرکات الحمد لله
0: جزاكم الله خيرا خويا جوره بادارت يا ماما صح
1: والله ما صح لا بنفس خدمتي او دي الوزاره قائسه او اسا او ميدان استوى تيدينا او لحظه استوى تيدينا يعني مو دري يعني تشاني اگر انسان قيتك بهالك انت خوي بغيتن يا خوتينا تقولينا في شنو بلوكي برناتي اي دوق في خير ذاكين واي قوري عاقيلة نية تدرتها بس تسيلة دوق في خيرها واي قوري عاقيلية تتنخمي دي لكتا معقولة مثلا يعبروا شتيوانيا ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم يعني أخوان موفعتني وصحبت على برامركة ساكت بيتي لو دي أخوان صحبت على الفيراو بس كذنا واي لا إله إلا الله اي باشا لو ديارني لو لو صاحي ديارني أخذت قر خوات خوزش فانت على أخذ أبي حمودك إن المحبة لمن أحبه مطيعه هذا مش توك يعني أود يادي الراس اللي ما عادين يتكش ثابتا بس إنت راجع عادين بتستي زوزور جرين زوزور كاريجر زوزور ورجيراو إيش توك وايا هاتا بس تصارع بس حولك أتوبي يا كسر شيء سرتشي إن شاء الله أجل أتوبي تبي مخوي ما نصرت إرادي إنسانة تبي أتوبي قوة بين الموضوع كيد يا يحيى خذ الكتاب بقوة خوي جورد فرمتن بقوة وريجرام يعني يعني شل مبا روز الحازري بس أرتاو سمعنا وطعنا روز نخير أم الناديار مغايب تبي أمادي خذ بتواتي درب بري كم خوش تكس آسان الحمد لله خوي جورد آسان تبينا يعني محاولك والله يا رهن دام صلى الزابي بس نسك يخده لكن ده بيستجمع قضان شتشتين أغلت هو بحثة قبر الدبي ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة بس أقدار بين ويقول لها مستكتاق ما ذكرت الله والله اختبار إخوة لقدرت حتى وكعتي جانب فبيل حتى آخر لحظة حياتك محاولة يعني تيش الدكري إن شاء الله إخوة يقولوا معين بي داور إخوة يكون سبحانه محاولة يعني صفات أزوانك يعني دين إسلام لخول بلجي لا مرزا كان رسلسا ولا قرصي تدانيا مش اوانا خوصاكا كباسي ذاكن بابرين يعني حد عمريا اقر اقر قرص بيتكها اوانا وانيا ماري دنيا يبين بس او كيدكا كصيح خوش اخصى اكلمة طيبة صدقة كرازية كديكي صلح كديكي كدودة كيو لغيبته لبختان ولدرو نميمات اوصان تيان دبي تنها دول بينيشي زوان عمق تعمق في هذا الدين بفاني أتو لو تهاتي بس ذكر يوم خداي جورا آخرهم لاك ما خيرك خواي جورهم لاك ما راجيك
0: آمين يا ربي
1: وما كاتا أهل الله وخافه
0: الله سلام آمين اللهم آمين جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا مستدعيش ميعاد خواي جورب أدارتك خواي جورب أدارشي خير داتوا خواي جورب لوكا بصدقي جارية إن شاء الله تعالى براسي خوش ويستان إما همو من تواكري يكترين كسنا لي من كمم براستي هر كسيك لدرس كردني بنايك هر برديك هر برديك جاري وهي بلوكيكي بيتوازن دكي دوري خوي هيا همو كسيك اورد زيخاني كدبن با بونمونا جيلاوي چمنتويك همو يان دوري خويان هيا هم اورد زيخا كان همو توزيك كوا توزيكي چمنتوي اگر بيني نبر چاو من لدرس كردني بنايك پيوست من پيتي براستی ام بینا اسلامتی پیوستی به همو شوشه یکا پیوستی به همو کسی یکا پیوستی به همو گورو بچوک یکا پیوستی به همو چینو تویش یکا براستی اما اگر پشت من بخوای خو من بست درگاکان من بوده بیتوا درگاکانی دلکان درگاکانی درگا سخت داخراوکان هموی ده بیتوا بلام اگر پشت من به دینی خوا نبست پشت من بخوای گوره نبست پشت من به بوانا بس كتشاكه لقيامت شاكه أدرينه و پشت من بو هر خمی دنیا من بو هر خمی جیانی دنیا و سک من و بن سک من و اوانه بوین خمی دنیا و هم و غمی گوره من دنیا بو جیانی دنیا بو او جیانی دنیا و وعدی دای خواهی پروردگار و کان حق و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها حد چی خواهی گوره روحی ببرا کرد و لسرزوی خواهی پروردگار وعدی شیدا و کوارسقی بده بلام او تو وعدت به ندرا و کل بهش در کراوی بگریت و بهش دبی کار بو چونه بهش تد بکیت و وقت پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم اگر ایوا توکلی که اواب کن سر خواهی پروردگار براستی مستحقی او توکل مستحقی او بک ایوا دیکن سر خواهی پروردگار پشت بستنی که تواب خواهی پروردگار والله خواهی پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم لرزقكم الله كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا والله خواهی پروردگار چون تیریک نان دادا رزق دادا که بیانیکی لانکی خویدیت دره و بسیقی سیقدانی که بطال ایوارد گررته و بسیقدانی که پروا جا خوش بختی بو او کسی کوا هنگاوکانی بو خواهی پروردگاره پشت بستنی بو خواهی پروردگاره آگایی لخویتی خواه لخوی عاجز ناکه خوشویستان کاتی برنامه که من تاوبو بمن دازه دینا کتای القی امجاری برنامه صدای جماور تاکو القی چی دیکو صدای چی دیکا همو لکس پرده خواهی پروردگار من کس پرده زاناکه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واسع الرحمة، الرحمن على العرش استوى، له الحمد والثناء والفضل إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خوي جورا دعوة لكين بخاطرنا وجانا كاني خوي وصفاتي برزي أما جلسة قدر داركا ولا قناه من خوش به سر قردان من نكا ومبكات الشفاعة بمان لدنيا ظلماني في آودانكا ونفس ماني في برزو بلندكا ولا قيامتا بإذني خوي جوري متعال أو أميد مانا وظن مانا بخواب مان باتنا وبهشتي بريني خوي ولقل في غنبري نازدار صلى الله عليه وسلم. تفكروا بس يو زنجيريك هر خويا قريتولا زنجيرة قورك كالين الفقه الأكبر. أم فكرة وباسي أكين موضوع كيزور حساسة براستي نواني إنساني عالم وجاهل أم تفكري هيا نيوجكا ازانه بو نوجکا و بو کی اکا و چونی بکا بلام هی نازانه هیچ نازانه. خواهی گوره فرمه کلون علا مولاهو اینما یوجهو لا یتی بخیر. باید تفکر بیلن یعنی بیر کردنو و تأمل و دراست کردن. سبحان الله من اواره بیرم لم هورانه کرو و بارانه بارینه. طبعا اوانه سوار تیاره بونه ام هوره لعاصمان خوب بدن ناویه آویتیانیه ای صبر و هورا که بگره خو گلاس آو پرنای بکیت دم تو پریکی. هر هور لعاسمان آیت کنیه بدنا یا او بیو سریکه یش کنیه ام بحروشتانه. باشه ام بر ام اول کیوتی تخوار و خاطری خو. هور لعاسمان بدنا یا آیت کنیه. دنیا لندنیسیا و قطعی هورا کانه کوت سر عرض خوک شرایی گرده دسیان. و نه آیتی هم نیست. ای باشه چون لعاصمان آودینی تخوارم. فمن الذي خلق؟ بوی خوای جوره باسی خوی که جوری خوی که به هور جار جار مثال لیده. حالا کیم هوران لعاصمان پلا پلا هور کان کوکاتو آورشن تانس. من غیر الله یاتیکم به. لزمانی موسی علیه السلام دعای آیان کرد. برده لبردستی موسی علیه السلام. وقتی درکت دقی بردکه لبردکه آوردشو. الله بردکی لگل خواه خسته سر حشترکوی برد. ای خسته بان حشترکه آیی نامه. دایا گرده عرض آیی لدرچ. باشه من نجوگه لپشتیتی، نبحری لدوایتی، نا دکوه دریکا. خواه گوره فرمیه ثم قصد قلوبكم. من بعد ذالک فهی کالحجارتی او اشد قسوه. الا دلتان ورق رقب ولم دين دارتي خواناسيا لبرد رقترا او برد بدون اي ولا دركيني من اسا الظلمي كردستاني خومن سيري كان بكو او درجه لناو شاخه كو درجه اما كي لناو ام شاخه ام او دركات درو لم دبراني خومن استبران او كان يعني كتقيه لبين شاخه كانوا لناو بردكو او ديت دشتو ما چی لناو بردی کی رق آو درکه لناو هوری کی هوایی عاصمانی آو دینه تخوارم لبین پنجی نازداری پیغمبری خوا آو دینه تخوارم لم چاوی من لو چاوی تو آو دینه تخوارم ناشویسی مستمر آیولی دی تخوارم لناو دمت مستمر آو هی لناو جوت مستمر آو هی لناو لیتت مستمر آو هی نام لواکا نام لواکا ناو لمکا لدور رجوا أو درجة. حموم إنسان باني آوى خواري آوى لاي آوى. سكتي إنسان آوى زان. صور عجيبة. فخواي جورا باس قال تفكروا. قل سيروا في الأرض ثم انظروا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يتفكرون في خلق السماوات والأرض. هفته پیشوت من مجالی فکری ایمه خواه برنامه بمان دانو. لچی بیر کنو؟ بمان هی لخلقی خواه بیر کنو؟
بمن هي لآيتكاني خوا بيركينو وقصة هي لذاتي الله يكمو دوم إجازة من بيدراوة بلام لذاتي خوا هيتش كسي بوين يدراسة يبكا شكم بيغنبري خوا فرمي إنكم لن تقدروا قدره محال عقل إنسان برمجك رابي كخوا بناسي بو معناي كلذاتي واتا من استمجالي فكرم لكيوية لماني كخوا إجازة ميداية لكيو إجازة ميداية بيري ليبكمو بو بيركمو أصلا بو بير كردنو عبادة تجمير نزكترين ريقا بو خواناسية نزكترين ريقا بو خواناسي بير كردنو أقرب الطرق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وأسهل الطرق وأعظم العبادات نيجك فكرة ليكردو خشوع بي نيجك فكرة لاينا بو خشوع إتيانية روحي نيجش خشوع شي إتياري بير كردنو إتياري بو إخواي قورا هان ما ندى پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم بحديث تفكروا في خلق الله الله بير كانوا لو ايك اخوة درستي كردوا فوانيك امرو من باسكين او دشتكي هات الله پیغمبر اخوة اين كان الله خوالا كوبو كاتي عرض و عاصمان نبو فپیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم منهج دانا بو امتكي قال كان الله ولم يكن معه شيء خوة تاقتني ابو كسي نبو كس نبو لغلي كان الله ولم يكن معه شيء خواه ابو جل جلاله هيتش تيك لغا الخواي قوري متعالى دعاي خواي قوري جل جلاله شوار مخلوقي دروس كرت كبدريجي باسمان كردو يستكر تيكينو خلق العرش والماء والقلم واللوح أقل قضاء وقدر لما ببرسن ألين ما هي أركان القضاء والقدر دنقا كاني قضاء وقدر تيه شوارة العلم هي خوا طبعا أحاط بكل شيء علما الكتابة أو علميك هبها موي نسي جل جلاله كتابة المعلوم عنده أما جاري إيشنية أما دوم دنقي قضاء وقدر العلم والكتابة تقدير المكتوب بشر لتي لكيوبي تشاوي لكيوبي سري لكيوبي أما أنا همو نسرة عرس شون بي عاصمان شون بي فلان شون بي همو نسرة تقدير المكتوب تقدير حجمي قباري برزي نزمي رنجي دنجي صوتي لوني همو نسي خوا دعائي تنفيذ كردني أم قدرة واتا قضاء وقدر شوار دنجي هي دنجي كم علم الله دنجي دوام كتابة الله لعلمه دنجي سيم تقدير الله لما كتب شوارم قضاء الله لما قدر معلومة لبرتان كن إن شاء الله أما بيلان أركان القضاء والقدر إيمانة بمشي وبي بمشي وبرنامتها بي لا يتشتيك قمان ناكي لين خواي قوري متعال شو مزاني هموشتيك عنده بمقدار إكي أنا خوشك إكي دولمان إكي فقير إكي باتو إكي دورينه إكي خفت أخوي إكي ضلي خوش بي همو نسرا وهمو في كتاب الله سبحانه الله دعاء خواي جورا كأميل لوحة نسي جل جل أطوان أمريكرت أم علماء أمريكرت بقلم بنسي قلم كنسي كلوح طواب وهم قدر كان تك نسرا وقضاء كان دسي بيكا خواي جورا أم لوحي بردبان عرش بردبان كو بان عرش لبان لبان عرش خوا نساي بجوري خوي لنا أو لوحة وسعت رحمتي كل شيء سيم نعمتك أخوه دائماً لكيو نسيتي لناو اللوحة لبان عرشا أخوه نسيه رحمتم هموشتك أقريت وسعت رحمتي كل شيء يا مش كيسي خلين لقرآن اللين الرحمن على العرش استوى وايا بنا اللين الجبار على العرش استوى بس صفة رحمك رحمتي خوا جل جلاله لسروة بأمري خوي نسراوك أهم مخلوقين من برحمة غرقكم بويا فرمين تعدوا نعمة الله لا تحصوها هيتش تيك ناطوانا إيو بجمير كان الإنسان ظلوما جهولا خوش يا يستان أما التواب هو كم صال رؤية بسري بالروايات هاتوا لين حوصة صال وما ودنيا حوصة صال
لدواي أو وسعت رحمتي كل شيء حوصل صال معه آية أم صالة صالي إيمة صالي عرشي خوايا كجاية روجي عرشي خوا جاية تكون زور قوري صالي قيامته صال علمه عند الله سبحانه وتعالى مهم حوصل صالة هيجني الله أمهم كونب قد يقدن ك جنبو كشتي كشتي يقدن ك جنبو سبحان الله يقدن ك جنب يقت رأي تيانبو أم جنما هيك تياني هيك أهم دنيا لم جن مدرسة كافوي جور يس إنسان إيش خوي جورابين أو تمام بخنا أأنتم أشد خلقا أم السماء كي جوري تويا أو عاصمانا فلا أودن كجن ما خوان سويتي لقدراتي وسرتيما أم جن ما نجن ما يعني كونك بقد جن ما فلا خوي جورا جل جلاله شوار مرحلة دابي شوار مرحلة داو أم جن ما وكم جن ما يعني أم كونك وجن ماك شوار مرحلة دابي يك الخلق دروس كردن كي الخالق من خلق السماوات والأرض يقولون الله الخالق الرتق رتق شيء يعني يكان قرتوا الفتق كردمانو لنا شيء تقينا وما ندرس كرد بويا علماء أم دنيا خو ما نشيلن ألن الانفجار الهائل خواب بو وجن موتي بكريرو الدنيا كشتي كرياو عرض وعاصمان ومعنى همي كايسة باسمان كرت حمو طاو من ليرة زور ناجم شكوان بدريجي باسمان كردوا بدريجي علماء علين او تشوار روجي كعرضي تيادرز بو يكشمو دوشمة طبعا مقصية لأثرها هاتوا وإيمان من بيتي ونقلي أكي لواتي خبري ترش قبول كات علي يكشمو دوشمة خوا عرضي درز كرت سي شمه و چوار شمه خواي گوره قوتکاني ناوي دروس کرد لناو عرضه چه چی چون چوار روجي خياني عرض دروس کردني و قوتکاني ناوي قدر فيها قواتها في اربعة ايام دعائي جل جلاله ببه تشبيه لو انفجار گوره دو کلك لعاصمان بوه ثم استوى إلى السماء وهي دخان لو يخوى بو دخان بو عرزي وتأتي طوعا وكرها قالت أتينا طائر دعائي خواي قورة جل جلاله بين شمة جمعة شمة سماوات ملائكة مخلوقات ومن ضمنه آدم عليه السلام لو سير رجل رزب بويا اگر عطلك وتشمى هر عيبيني الى شرعا شكم روجي عصمان دروس كردنا اگر كوت جمعة هر عيبيني شكم روجي عرزنية اگر كوت بين شماش هر عيبيني بس قوم يكرد يعني يكشمى خواله وانا قمران يعني نصرانك يكشمى يعني كرد روجي سراحتي كخوي او تشوار روجع علماء روجي ايش لم سر عرزه او سير روجع روجي سراحته وبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم في حديث فيه بعض المقال فرميتي روجي الجمعة نبش ونجي نلا قيامة نلا صيامة مشمول نية إجازة بويا حج المساكين وعيد المؤمنين كما يقال يعني في الأثر أما أنا هم إمام بو باسكرت بويا مراحل خلق إنسان لدواء ما أنا كباس ما كريستين بويا كم مخلوق زر عجيبة جماعة بو حديث كاني بيغنبري خواه الله ليت قومي بيجي رب العرش الكريم رب العرش العظيم رب العرش المجيد بوخ بيغنبري خواه أتوا بو أو شوهنا بس عرشكي العرش طبعا عرش قورترين مخلوق خواه أعظم ما خلق الله هو العرش حيش مخلوقي خواه بقد عرش قورنية حيش مخلوق أعظم مخلوق أوسع مخلوق أثقل مخلوق قرسترين مخلوق
لقرآن سي وصفي كردوا عرش كريم رب العرش العظيم العرش المجيد سي صفة داوة بالي خواهي قورة يك جارناو كرسي هنا أخوي قوري متعال بوي ألين علماء دور ألين عرش كرسي يكيكا وأو رأي ألي عرش جاية كرسي جاية كأم راجح ترى كرسي جير بيكا لناو عرشا تيجي نسباس شكم عرشي خوازور قوري سي صفة داوة بي خواهي قورة العرش العظيم والعرش الكريم ذو العرش المجيد هرسي الصفة كباس قوته قوريه وتعظيم في غنبري خوالي زور كرسه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه الله هم كرسه هم جوانه هرشي روشنائي هي لا عرشه هرشي روشنائي هي هم لا عرش خواهي قوري متعال بوي أهلي جنة لناو بهشتا لعرش خواه روشنائي ولا قرن عرشی خوا روشنایی که داشتیم ایواره عرشی خوا روشنایی که داشتیم بیانی ایگینا نه ساعت هی نه دقه هی با عرشی خوا با وزانی شوا با وزانی روژا خوتن هی لجنت لجنت خوتن نیه شو خوبو هی لکیه برسیتی هی نه تینیتی هی نه ای چی هی تمتع چی بو خود بجی ای بیزار نه، ام بیزاره کلمه دنیا که ل دنیا بیزاری هی و ناخوشی ل ناو جنت آنیه. بوی پیغمبری خواهد اهلی بهشت یستنیرون من نور العرش. ل نوری عرش روشنایی ناو بهشته. و سبحان الله فریشته لو نور درس کرده ل نوری عرشی خواهد درس کرده. فریشته. و ام فریشته و خواهی گورا وصفه که بوی دائم با اطراف عرشون. ام عرشات شوار دنگي هي لم دنيا لقيامت ابيتا هج دنگا هذا الصحيح الراجح ام عرشي خواه استا شوار دنگي هي سلم دنيا شوار دنگا علي قرتوا حجر الاسود لجير ايكي لدنگا كاني عرشي خواه حجر الاسود بوي اوي زمزم كالين لو جير وتقي اسا ما باسي او مان كرد لبر درجة باس او مان كرد لهوري كاهيش نيو او ديت اخوارو فليس على الله بعزيز لجير عرشي خوا او منطلقي او اوي زمزميه ودنقيك للدنقكاني عرشي خوا لجير حجر الاسود بس كسيبيني كشاي سيريكا بو شكم امهم اسمانا كايبينين بو كرسيكا كرسيكا ك بتشوك ترى لعرش عرش قوره ترى بو تشبيه وامكرت أمهم آسمان وعرز حمويش تياتي بو كرسي وكويك حلقية لنا وصحرايك فردابي إيه أو كرسيش وكويك حلقيك بو صحرايك بو عرش ولبان عرش هيتش نية إلا استواء الله بلا تشبيه ولا تأويل ولا تفكر الرحمن على العرش استوى استوى أهلي سلف صالح ومتالا يعني علو وارتفاع وقرار علو برزي علو برزي ارتفاع هر برزي جيني بمعنى لغوي جاواز لقل القرار استقرار الرحمن على العرش استوى فبوي اخواي قول جل جلاله امه مشتل قران باسك وبيغمبري خواش عليه الصلاه والسلام فرمانك حنختي شتام بوخنمو ارون ان شاء الله الله سمي العرش عرشا لارتفاعه مقسي ابن ابي حاتم وابن عباس اخرج ابن منذر في العظمه ان العرش ياقوته حمراء ام عرش قبه قبه وقبه قبه بيغمبري خواله قبه من ياقوتة حمراء يعني رنقكي سورة ياقوتة كسراء اشتكي تربع سكات في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام أما باسكين وكخوي أفرمي حول العرش أربعة أنهار لأتراف نهر من نور يتلألأ آوي روشناي أو توزيعك أو روشناي شون توزيعك هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى أو بس ما يجر روشناي توزيعك
ونهر من نار تتلظى خوابنا بدا جوغيك شهية بليسي أغرف رادا لا حول ولا قوة إلا ونهر من ثلج أبيض تلتمع منه الأبصار جوغيك تيايا بريقة بريقة أو سبيبو أما بريقة أدا شاوكان روشنكا بس شاوكانكا تلتمع منه الأبصار ونهر من ماء والملائكة قيام في تلك الأنهار أوهموا فريشتانا إخوالنا أو جوغانا دانشنا يسبحون الله سبحانه وتعالى وللعرش ألسنة وأم عرش زباني هيا بقدري أو إخوة درستي كردوا سبحان الله يسبحوا بحمد الله سبحانه وتعالى لو تشي بلن شون خوي غورا فرمي او هو رب ريسك لي دا او تشي كالا اسمان او غرم غرم بليس يما لين جدس نجوتش كد بالين دا خوي غورا فرمي يسبح الرعد غرمك بحمده والملائكه من خيفته اي خلق شي اجي وهم يجادلون في الله سيسبح الرعد بحمده غرم غرم بريقكاي أورا ترش قال سبحان الله والحمد لله ملائكة ترسي توقي تشيلا قوري إخوة وعظمتي في أي إنسان يجادل في الله بارانك باش بي بارانك باش نبي أم بارانت شيئا إلاك ما نذكر نواريا هذا يجادل في الله وذاك يسبح الله أخرج أبو الشيخ عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرش من ياقوتة حمراء وإن ملكا من الملائكة نظر إليه وإلى عظمه يكلب ملائكة كان سيري عن كذو سي عرش عن كذو يكي كان كفيغنبري خواه فرمي لجوشكي وبوبان شاني حوصت صالة أما سيري كذا عرش زور قورو جوانا فنظر إليه خلي خواه قورو فرمي حفتا هزار ملائكة قوتك تدمي يعني حفتا هزار ملائكة وكو خوت قوت ورقرا أم چنكا حفتا هزار ملائكة وكو خوت برقرة قوت لكل ملك 70,000 جناح همو ملائكة لو خوتانا حفتا هزار بالي هر حفتا هزار كي حفتا هزار ملائكة ببا كشتي ببا بيك بال فطر بفرة فطار الملك أما لك فري فري بما فيه من القوة والأجنحة ما شاء الله أن يطير فوقف فنظر فكأنه لم يرم هر يعني هر نفرية أو كأنه نشون خوي تجاري حفتها هزار ملائكة هر ملائكة حفتها هزار بال بو أو ملائكة بفر رابزان أم عرشة شان قوري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد خواب خاطرنا وجانا كاني ببشم أنك على قوري رحمتي خوي ولا باشتي بريني خوي ظلمانا ودانك وخوشك هندي قسما وإن شاء الله حفتي داتو باسيكم بطان لبرو أهلي ويا بيري لبكنو كأم خوايا زور لو قورت روا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش وستانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خواي قورة برجة بسر دلو دروني همومان، خداي قورة دلي همومان خوش بكا وجيانك من بقسمت بكا كدور ببي لا همو معصيتك بأمري شي خداي جيانك به پر به لخوش ويسي ورزو حرمت جيانك به كهم دين داري تدا انزام بدرو هم بتوانيش خداي قوري لخو من رازي بكين. خوش ويسانم يقل أخلاق كان هر برزي انسان كخواي قورا مدحي كردو وپیغمبري خواش عليه الصلاة والسلام مدحي كردو نرمو نيانيو حلمو لسرخويا. سبحان الله أخلاقي شي تنزوانا، سبحان الله او اخلاق تنجيان خوش دكات هر كاتك امخ اخلاقه امخ روش لنا وما نمنيت والله جيانش تامي نامنيت جيانش ماناي نامنيت كانسان هر منفعل وهو تور وهر تند وهر بقار قارو هر دمو تاو قرجبو. اما اگر انسان شي نرمو نيانو لسرخو هادئو دور لعنفو دور لتوربون بو براسي جيان خوش دكاو هم بو خوشي اسرحات دكا هم اواني معملشي لگر دكان لو باري سعادتو بختوري ونرمي وخوشي معملي لگر دكان. دا ام اخلاق برزا اگر پیوست من پی بي لجياني روجانه من دا لگا برادر من دا لدوكان من دا لوظيفه كاري حكومي من دا بلام لمال زور محتاز من زياتر پیتي بزاد افرد براسي افرد زور پیوستي بم اخلاق زواني محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام كان نرمو نيانو لسر خود بيت بوه دبينين پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم لفرموده چی شیرینی خويدا رول عزت عائشة دكا خويدا با ام فرموده رول پیوان بكا بلام ديارة اشارة چی محمدی تدايا لم نصدا كوا افرز زور پیوستی بم اخلاقه هي افرز زور پیوستی بم خوځوانه هي کمال پی خوش دکا کمال پی شیرین دکا کمال پی اودان دکا که خوشی و شادی و کامرانی لناو مالی زیاتر دکا. او ته روزی چې پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام روی لعزت عائشه کردو فرموی یا عائشه اي عائشه خاتون عليك بالرفق دز بقره بنرمي بنياني محاولة بك هم جيانت هنرمو نيانو لسر خوبي فرمي وإياك والعنف وخود بفارزة لعنف وتوربون وعصبية دا لرواياتش كده فرمي إياك والفعش خود بفارزة لقصي رق وقصي ناخوش وقصي ناشيرن. بزانا أو فرمو دي پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام رو لعائشة كردوا بيدل أي عائشة دز بقرة بتسي بأخلاقي شي برز كنرمو نيانا كلا سر خويا كهوريا كقصي شيرنا كلطفي شيرنا خود بپارزا لرقا كاري خود بپارزا لتندو تيجي خود بپارزا لقصي ناخوش وقصي رق سكو براستي افرد هرچن دل مالي نرمونيان بن افرد لمالي هرچن دل سر خو هادئ بي والله او مالا خوش ترده بي او مالا بختور ترده بي او مالا خوشي وشادي خوش وستي تيدا زياتر زي ابيتوا. اما خوان اخواس افرد قصي رق بو افرد قصة ناخوش بو افرد عناد بو افرد بعنف بو والله جيان تيك اتسي والله جيان لو مالي نامني خوش ويسي محبة لو مالي نامني بيا وكبري يك افرد كبري دو بيا وكبري سي افرد كبري تسار براسي خوشني اخو براسي اوها خوشني اي تسون خوشا او كاتي افرتك نرمونيان بو استيعابي همو توربوني بياوكي اكر وكو مخناتيز كو مخناتيز هرسي قوتو هز لهر تانيك دا هبي راي اچيشي عينا افرت وايا هرسي توربونو عصبيتو برين قرجيه لذاتي بياوكا دا وكو مخناتيز لدلي بين تدري بس بيق لطفي خوش بيق روي خوش بيق بيقنيني سحراي خوي والله او بياوة هرتي توريو هرتي بغزو عداوتي يكسر لدلي ديتا دريو ابيتا او باري خوشي وشادي وبختوري لمالك دا دي كواتا عزيزانم براسي افرد لمالوا ترمي موتري يعني حسابي برزي ونزمي بلاي حراري لماري افرتكيا
اگر من وی مالکان من خوش و سعادت و بختور بن تماشای رود متصاویش نکی بکه اگر جنیکی دم به پیکنینو جنیکی رو خوشو جنیکی به خدمتو جنیکی اعصاب هادی و لسر خوبو والله او ماره هر همی خوشیه اما جنکا او پری عنفو او پری توریو او پری قصرقو او پری بپرتا پرتو او پری بطوندی قصیده کرد والله او ماره خوشی و شادی گلک لی کم زیده بیتو والله او ماره همو کاد هر غم و پجار و خفتو مشکلی لی زیده بیتو لبرسی سکا ترمی متری مالکی درزی حراری حقیقی مارکی افرتکی او احصایی کرایا اوانی کلا باشی خزانیان کولی تو، او باحثانی، اولی کولی روانی کوا ل خزانیان کولی تو، به هزارها خزانیان تماشا کردو، زانیتیان اساسی مال آفرتا، اساسی مال روخوشی و نرمونیانی آفرتا، هر چند آفرتا که نرمونیان بی، لسر خو هادی بی، والله او جیانا لمالا که دا خوشترو و بختورترو سعادترو خوشویسترن، اما اگر آفرتا که تندو تیج بی، والله سعادت و بختوری خوشی لو مالی بار اکاو درواتن، زا خوشی برزم، براسی باوی بو خود بشادی بجی، و پیاوکشت بشادی بجیتن، و ببیا خوشویستی مردکت، دناو دلی مردکت کد لو پری خوش ویسی و رز حرمت بی زور پی ویسی با وی ک آفرتی کی نرمو حلیم بی اما وصیتی پیغمبر علی صلوات و سلام آموزگاری دایی کی مسلمانان عزت عائشه کردو افرمی ای عائشه دز بگره بنرمی لبرو هر نرمی والله ل مال خوش و شادی پیدا دکه اما اگر آفرت ک رقکار تون قصنا خوش قص رغبو والله بيعوك هستام ولا زل خوش للو ما علناك هر شتيك بلي بيعو ما عندك ما عندي هلاك مشكله هي ديتو ما علي هر قصي جيبك افرتك قصي جي لدو ويرقت البكا ده والله اوزيان نب عروتي كاربي ترفيسي ليش دا شوتي قردو ما علك بايك زاري تيكسو ذا سبحان الله شيطاني بخو بدور لا حاضر هر هند شنو مير كدوخ سان كردو نغيش ني ايت شيطان لي دا لدوري اي دفت شايت شايك دو حتى او مال بازار شي اغري تبر بي بازار شي هميان قسي رقو ناخوشي او تصا على شبو هر همي بتساوي يكتر داب دنو ذا عزيزانم براسي افرتي عقل افرتي جير افرتك كديو مالخي خوي پر سعادت و بختوري بكات افرتك ديوي لو پري خوشي و شادي لگر مرديو من دالكاني بات سره زور پيوسي بنر محليمي هيا ممكن افرت هبن برما مستجان اي بقربان اتو تصدري اما ده زاني سند ماندينا اما ده زاني سند هلاكي لقى من دالان لقى قرقري من دالان لقى بيسالو بري من دالان مشكله كتم مشكله كرم مشكله امتحان يا مشكله ناخين المشكله لقى من دالان شر اذا كانوا او زباش عند حاله وسعونا اظنمت او كاعصاب دميني كاهيوري دميني راسك من اللي قلتم بلام او هيت مذيب او نيتو انفعال بكي هيت مذيب او نيتو زيادة حدتو عصبيات بدقريس كم مالا اللي تيك داسي خوشي من خوشي وشادي لمالت اروا والله بختوري او مالت اروا هوري تو نرميتو ريشيتو قصة خوشيتو براستي ودكاد مالا كان لو بري خوشي وستيو سعادتو بختور جيان ببنسر بوهي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بدای کو باوک و با قربانی بین بزن لفرمود زوانی الله اکبر لفرمود زوانی صدا فرمی ده فرمی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ده فرمی ان الله رفیق يحب الرفقة خوای گورا رفیقا نرم حلیمه خوای گورا و نرم حلیمی شی خوش دویتن الله زانی لبرسی سکو خدای گورا اگر نرم حلیم نبای لگل خلچی دبای هر خلک کد گناهی چی خوای گورا حلیمه لسر خوی نرمه مزالی عبدکی خوی دادا زوی خوای گورا غزبی لی ناگری زو لی تور نابی مزالی چی باشی دادا اینجا هروازی لی نهینا اینجا اوزا خوای گورا بدا صلات و با قدرت و هزی خوی دیگر و انتقامی لی دکاتو سبحان الله سبحان الله داری چی کابره اک دزی چی کرد هنا أنا كن إمام عمر فرمي يا إمام والله يا كم زار دزيدا كم فرمي والله دروي دكى سكو خواي جورا يا كم زار جناح بكى فضع الناك الستر الدكى الله أكبر بس أنا أو حليمي خدايا أو الرفقي خدايا أو النرمي خدايا لجر بندكاني خوي بوي خواي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام فرمي إن الله رفيق يحب الرفقة إمش بوابين بأو أخلاق جواني كبيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام فير إما دكى بأوابين بوي بتواني جاني معلمان لو بري خوشي وشادي دابي. باشان فرموي
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. خواهي قورا أوي با نرمو نياني ولسر خويو حليمي بيدا بخشي قل لسر عنفو توري بدست الناكوي ذا براستي وايا براسي إيش بعنفو بتورو بتونديو بتيجي بقصيرك بيغناي هر تند إنسان لقى مالي خوي لقى خزاني خوي لقى مدالي خوي نرمو حليم بي والله هميان أطاع دكان وبجي دكان وبالذات آفرت هر تند نرمو حليم بي لقى بياوكات هر تند نرمو حليم بي لقى مدالة كانت والله مدالة كان جرال دبن وبياوكات زياتر أبيتا زي سني جيتو وتول خوش دابيو وهمو إيشا كانشد بود زي بزي دكات أما أقبرق كاري بطندي بعنفي والله أصلا ميردكش اللي ترى أبي مدالة كانش بجيدناكا أو زهنجي شكاياتي حالي خودكي ميردم بجيمناكا ميردم لقرم رقا ميردم رومناداتي ميردم بروم بيناكني ميردم بجيمناكا كاكا كو بجيدكا خشي من كو بجيبك أخو قصيدك قصد زاني تنرقى قصد هنرقى داري برد بشتان دادا دي حر وضع ميزازي همو ماري تيك دادات زابراسي إنسان دا بي خاصة أفريل لما الله زور حليم بي أزيزانا ببيرتان البيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لحلقة كاني بيشو كباس مان كد وصفي أفريتي صالحة دكات دزاني يقل وصفانة تبو فرمي أفرتك ودود ولود لبيرتانا ودود ولود يعني أفرتك دنب بيكانيني دنب زردخانيو وهروا نرم حليم زانا صفتي يكم صفتي أفرتي صالحة ودود بي برحم بي خوشويز بي حباب بي نرم بي لقر بياوكي خويدا صن خوشة سبحان الله صن خوشة بياو أغتو رجبو أفرتك بو بو بو بو نرمي خويوا بو حليمي خويوا بو ريشي خويوا يكسر تو ربوني بياوكي قود بدا قود تو ربوني بياوكي قود بدا وبخواته يكسر والله بياوكي ديتو صفر شحني دادا بزي قيسي ديت اخواري ودس ببيكانيني دكا اما بيتو افرتك قصر راقو عناد بو بياوكي دوخسي راقي كر خو كفرينك لمار لدري ماندي هاتو دوخسي راقي كر يتر او قصر راق افرتك تواو كو قصر راق لقا من دكا امج ماندي ما خو امج بارم ندعي توا خو ننستي ما لماري زبراسي او ودك زياتر بياوك عاجز بيو ومالش عاجز ببنو وخوشي وشادي لو مالا هرب السيتن زا خوشي وستانم خوشكاني برزم براسي زور زور بيوستي بأيوية أم أخلاق الزوانة وإيوة بيوستان بو أخلاقية تاكو جيان تان خوش ببي جيان تان بر محبتو خوشي وشادي ببي بسي بوي نرمو حليم بن نرمو حليم بن لقى بياوكان تان نرمو حليم بن لما مالا كردن لقى بياوكان تان نرمو حليم بن لقى من دالكان تان دزاني قلي يتشهي لأفرتان أو لو لقى بياو عالمي كميوانك دي سبحان الله تسال نرمو حليمي أو نرمو حليمي لو رونادي بياوكي خود لو أو نرمو حليمي لقى بياوكي خود زي بزيناكي تاكو أو بياو زياتر خزمت بكاو زياتر أتو خوش بيو زياتر لسا سري خود داني لقى خلطي هيس عيبتني سبحان الله تس احترامي عندقري سبحان الله تس قدري عندقري سبحان الله تسال نرمو حليمي هيس تيدانيش توا بلان بياوكي بلان بياوكت كدوي بكيتو هناوي بكيتو در اوا والله بس لو عالمي وا والله باوكم هيك يبو عالمي يزقني بو منا زاب راسي انسان نابي وابي افرد دبي زياتر خزمتي بياوكي خوي بكا خوي من دالكاني خوي بنتزي بو ايش بلان بياوكت كدوي بكيتو هناوي بكيتو در اوا والله بس لو عالمي وا والله باوكم هيك يبو عالمي يزقني بو منا زاب راسي انسان نابي وابي افرد دبي